فين قلبك من حبي ليه ما سكنش جنبي كان يشاركني في عمري ونسي شريك قلبي فين قلبك من حبي

لجنة بتوليد انسانيه من حبيبي بتاع زمان من قلبك من حبي ليه ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شريك قلبي فين قلبك من

وفاكرني حسرك جاك. انا قلتها كلمة وكل شيء اسم والاسم دي وياك، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان.